Dames en heren, goedenavond. U luistert naar Arif Programma. أيف مسويف مس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نترحب زخم قل برنامج نهاران سعد زي إذا عن خاوستات زي دين نخاودة زي كل جمعة الساعة 11 نترحب زخم قل برنامج نهارا ومن بدأ عن سنتا سمعت يسرى من الذكر الحكيم

0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعان زي ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.khaustad.dnr

أي ثم سويت مار ذنيتي تكمار ساعة تذم زقارو تزي البرنامج نون دي تسن زي الإذاعة مخوصتة زي دين خودة قيم ثكينا قي ساعة تويسنين أوان إرخبا سهولانديث

0: ريف. سدينا الريف عدد دي جمهور دي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة نتاع رحيطة الشيخ وبريد السنيان اف ام 106.2
1: ناخذ في الانترنت www.faustad.nl/arif.
2: دامسون هيون يلاشترت نار اريف بروغراما.

0: Jesus.
1: أيتما سويتما مساء الخير عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهارا غانغ إجوم سوار أك نبجوك سنغ نبيلة منيب قيقا الانتخابات نغيوقعا قيدة 20 زي الساعة 2026. السيدة نبيلة منيب بتبعة الحال سوار ذا عرفت سني أم سوارنا نهارا أذيري ذا عرفت نتراجع أن سواد أجا نجيبت النغ السيدة نبيلة منيب أقتكينا خبريد التليفون أيت مسويت ما غم وذاكم نغ أنسيون هران غم سوارنا ذيري أزدع عرفت أجا السيدة نبيلة منيب انتث زي اليسار الاشتراكي الموحد جيجا الانتخابات نغي وقعن جيلة 20 زي الساعة بطبيعة الحال أم سوار ذي الساعة السيدة نبيلة منيب من مواليد 1960 قدار البيضاء درست في المغرب ثم الجزائر ثم فرنسا حيث حصلت من جامعة مونبوليه على دكتوراه في علم الغدد. السيدة نبيلة مناضلة منذ شبابها كفاعلة في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب حينما كانت طالبة جامعية، ثم التحقت بمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، ثم بعد ذلك بعد تحالف اليسار وتجميع اليسار أصبحت قيادية في حزب الاشتراكي الموحد، وأصبحت أمينة عامة لهذا الحزب منذ سنة 2012 إلى ما أعتقد 2023. الحزب هذا حزب الاشتراكي الموحد الحزب المدافع بطبيعة الحال حسب أدبياتهم حزب مدافع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، ويعتبر يعني الحزب فصل السلطات الفصل الحقيقي للسلطات وتوزيع العادل للثروة مدخلان أساسيان لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق المرأة. لقاؤنا اليوم مع السيدة المناضلة السيدة نبيلة منيب الغنية متابعة التعريف يكون إذن في إطار الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 23/9/2026. هي بصفتها من قيادات الحزب الاشتراكي الموحد ثم كذلك مرشحة تحالف اليسار في هذه المعركة الانتخابية. نرحب بضيفتنا السيدة نبيلة منيب. السيدة نبيلة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مساء الخير لكم ولضيوفكم والمتتبعين ديالكم كاملين.
1: مرحبا بك في هذا اللقاء اليوم، ونحن نشكرك على تلبية الدعوة. كل شيء بخير؟ أحوال بخير؟
2: ايوا الحمد لله. كيف كيقول المثل، الى استثنينا الاشياء اللي ما غاديش مزيان الباقي راه غادي مزيان.
1: الباقي مزيان منطقيا. نرحب بك. ومتابعة الحال الأستاذة منيب دكتورة منيب، اللقاء ديالنا غيكون متابعة الحال في إطار الانتخابات القادمة، ولكن هو لقاء كذلك نحن نريد أن نتحدث وأن نتناول مواضيع يعني مختلفة. نبدأ متابعة الحال لنكون اليوم نحن دائما صرحاء فيما بعد متابعة الحال، وأنت صار صريحة وفي في في في تدخلاتك ومعروفة ب ب يعني بمواقفك الواضحة جدا والمعقولة. الآن هناك انتخابات قادمة في 23 شتنبر 2026. أنتم كتحالف اليسار متابعة الحال، أنت كمرشحة عن تحالف اليسار، نحن نعرف هذه الاستحقاقات التي عرفها التي عرفتها بلادنا منذ أقول الستينات والسبعينات. يعني كل مرة كنقولوا للمواطنين والمواطنات المغاربة هاد المرة غنبداو، هاد المرة غادي يكون الإقلاع، هاد المرة يعني هاد التاريخ وبداية مغرب جديد. يعني كيف ستقنعون المغاربة اليوم بمشاركة في الانتخابات ونحن نعرف أنه لم يحدث أي تغيير منذ تلك العقود؟ يعني كيف ستقنعون المغاربة بمشاركة في هذه الاستحقاقات؟ يعني أليس هذا تحدي لكم وأنتم كحزب جدي حزب معقول يسعى إلى التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟
2: أولا شكرا على هذا السؤال الوجيه. اللي بغيت نقول هو انه حنايا نناضل في بلادنا من أجل التغيير الديمقراطي الكامل باش نبنيو دولة ديال المؤسسات ونستعدوا باش نستكملوا الوحدة الترابية ديالنا، لأنه بلا البناء ديال الديمقراطية ما غاديش نقدروا نتقدموا وما غاديش نقدروا نطويو الملف ديال الوحدة الترابية ولا نشمل المغاربة يعني كاملين بواحد الشكل اللي هو يعني نهائي واللي غادي يضمن لنا الوحدة الترابية ويفتح الآفاق ديال التنمية. لما بنيناش الديمقراطية ما يمكن لناش نواجه الفساد بشكل اللي هو يعني كبير، إلا ما بنيناش ديمقراطية ما يمكن لناش أننا حتى نوضع يعني واحد النموذج ديال التنمية الاقتصادية واللي غادي تكون مرتبطة بها التنمية يعني الاجتماعية. يعني أنه إلا ما كاش عندنا الإمكانية ديال الفصل الحقيقي ديال السلطات وديال ربط المسؤولية بالمساءلة ما غنقدروش غدا نديرو التوزيع العادل ديال الثروة، ما غنقدروش نحاربوا الفوارق. ولهذا في السؤال ديالكم أنه البداية ديال التغيير خاصنا نغيروا حتى الطريقة ديال الكلام ديالنا والطريقة ديال التواصل، وأننا ما نخافوش من قول الأمور كما هي من قول الحقيقة. اليوم انتخابات بالفعل راها تنوجدوها في المغرب، هذه ماشي أول انتخابات، درنا انتخابات وانتخابات وانتخابات، وفي كل مرة تأتينا الدولة المغربية وكتقول هذه الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة وغادي نحترموا الإرادة ديال الناخبين وغادي نتقدموا. لكن اليوم شو هو المشكل الكبير اللي مطروح؟ المشكل الكبير اللي مطروح هو فقدان الثقة. يعني أنه واحد عدد كبير ديال الشباب وغير الشباب ما باغينش يشاركوا في هذه العملية اللي كيعتبروها عملية فاسدة. علاش؟ لأنه كيشوفوا بأنه الحق السياسي واحد الحق اللي هو فيه فساد كبير، فيه تنازع المصالح، يعني الناس كتربط ما بين السلطة السياسية وما بين السلطة ديال المال وديال الأعمال، وكاين هناك الريع واحتكار ديال الأسواق الوطنية. إذن ما كاينش شي نظام اللي هو ديمقراطي وكيسمح باش تكون عندنا في البلاد ديالنا الإمكانية ديال المساهمة ديال الجميع يعني كمواطنين كاملين المواطنة. إذن والسؤال اللي خصنا نطرحوه هو واش درت في حاجة باش نرجعوا للمغاربة الثقة؟ أنا كنظن لا، ما درت شي حاجة اللي هي باش ترجع للمغاربة الثقة. اليوم تتشوفوا حتى هاد وسائل التواصل الاجتماعي الناس باغا تشوف واش كاين شي جديد، واش كاين شي نخب مسيسة اللي هي معقولة واللي هي وطنية واللي هي حاملة مشروع، ولا نفس الوجوه ديال دوك التكنوقراط اللي قالوا لينا راهم كفاءات وحنا شفناهم بأنهم كفاءات في بيع المغرب، كفاءات في تحويل المقاولات والمؤسسات الكبرى ديال البلاد العمومية ردوها شركات مساهمة وفتحوها رؤوس الأموال الخاصة، كفاءات لأنه باعوا المستشفيات وباعوا المراكز الاستشفائية وباعوا واحد العدد ديال البنايات ديال الدولة قالك بحثا على التمويلات المبتكرة، كفاءات حيت غرقوا البلاد في المديونية. ولهذا أنا كنظن اللي بغى يحترم المغاربة خاصو يبدا يقدم لهم أولا واحد الحصيلة حقيقية ديال هذه الحكومة، وربما حتى ديال الحكومات اللي سبقتها باش نكونوا منصفين. هذه الحكومات اللي تعاقبت في بلادنا واش بالفعل خدمات المصلحة العامة؟ واش بالفعل قدمت البلاد باتجاه تغيير ديمقراطي؟ واش بالفعل دفعت البلاد نحو بناء دولة يعني دولة اجتماعية أو دولة العدالة الاجتماعية أو دولة العدالة بالمفهوم ديالها كامل؟ واش هذه الحكومات المتعاقبة فتحت المجال للحقوق والحريات ولا سدته؟ هذه كلها أسئلة اللي هي مشروعة. هنا اليوم افتح حلف اليسار اللي كيضم الحزب الشراكي الموحد وفي دراية اليسار الديمقراطي، دخلنا لهذه الانتخابات بالرموز ديالنا بجوج اليوم الشمعة والرسالة باش على الأقل نخليو شي شوية الأمل للمغاربة. المغاربة ما بقاش يختاروا يختاروا بين السيء والأسوأ اللي هما اليوم كيتضاربوا في وسائل التواصل.
1: سيدة نبيلة، وفي هذا الإطار يعني مشاركتكم كتحالف اليسار، يعني ما نوع المشاركة؟ يعني قلت في أحد لقاءاتك أعتقد في لقاء مع أحد المواقع الإعلامية أن مشاركتكم هي مشاركة نضالية، يعني كتعتبروا أن مشاركتكم في هذه الاستحقاقات هي فرصة لكم للتواصل مع المواطنين ولشرح برامجكم، وليست لديكم يعني هدف الوصول والوصول إلى السلطة. هل ما زالت هذه المشاركة يعني في الانتخابات القادمة هي كذلك مشاركة نضالية كما أسميتها، أم هي مشاركة لها أهداف أخرى هذه المرة، استراتيجية أخرى؟
2: احنا المشاركة احنا يعني تحالف اليسار هذه أحزاب مناضلة سياسية حاملة لمشروع مجتمعي للتغيير كبير، ماشي احنا لاعبين، ولكن مع انتخابات ماشي حره ونزيهه ما تيخليوناش حنايا نوصلوا، وما تيخليوش انه النتائج تكون بالفعل شفافه. حنا بالفعل مشاركين في الانتخابات لان عارفين كاين تحديات كبيره امام بلادنا، وحنا جايبين الجواب، جايبين المشروع البديل باش نجاوبوا. انتم تشوفوا الشباب ديالنا 50,000 ولا 60,000 تحت في البحر، غادي اسبانيا فقدت الثقه، الافق امامها مسدود، وحتى الانتماء للوطن تراجع. تيقول لك على هذا الوطن غيبقاو فيه غير هاد الاوليغارشيه القليله، هاد المفترسون هما اللي تينهبوا الخيرات. هاد الشباب بدون افق تلح في البحر. حنايا ماشي داخلين نساهموا في واحد اللعبه، حنا داخلين باش نغيروا بلادنا الى الاحسن، وباش نستعدوا لمواجهه التحديات والاكراهات الكبرى، وهاد العالم اللي حنا كنعيشوا فيه واللي هو كيضغط علينا وباغي يسلب خيراتنا، باغي يستعبد شعبنا. حنايا بالعكس داخلين السياسه باش نواجهوا هذا الشيء، باش نواجهوا هذا الشيء بطبيعه الحال، باش نوعيوا المغاربه، لانه هذه اللحظه اللي كنعيشوها اليوم العالم كله كيقول هذه نهايه مرحله وبدايه مرحله، عالم جديد فيه تقاطبيه متعدده كيخلق، وحنا حالين فمنا. اللي جاي ياخذ لنا خيراتنا، اللي جاي يضرب لنا الحريات ديالنا، اللي جاي يضرب المدرسه العموميه، اللي جاي يضرب الصحه العموميه، اللي جاي ما يوفرش لنا السكن، اللي جاي يخلي الجهات مهمشه. اذا حنا جايبين مشروع كامل ومتكامل غادي تكون عندنا الفرصه باش نتكلموا.
1: نعم السيده نبيله،
2: حملت مسؤوليتو هنا يا سيدي الفضيل. انا كنقول ماشي حنا ترشح نضالي، حنا ترشح سياسي كبير، وتنطلبوا من المغاربه يتحملوا مسؤوليتهم ويصوتوا علينا. نعم. حنا عندنا مشروع، حنا وطنيين، وحنا باغي الخير للبلاد، ماشي بحال شي وحدين اللي كيخرجوا المؤسسات ديال البلاد للمصالح الخاصه ديالو.
1: نعم، ولكن هل هناك يعني المواطنين يتساءلون يعني والمواطنات، هل هناك ضمانات هذه المره، حتى يعني ضمانات على الاقل نزاهه وشفافيه الانتخابات، حتى ان اصوات المواطنين تحترم؟
2: نعم سيدي الفاضل، الضمانات ما كاينش شي حاجه اللي هي جديده، ولكن الجديد هو انه يجب الوعي بان كل واحد فينا مسؤول. غدا مثلا انا مرشحه في الدائره ديال انفاس الدار البيضاء اللي فيها 355 مكتب ديال التصويت. غدا لقيت انا 355 ديال المتطوعين وراحنا تنشكلوا فيهم باش نراقبوا الانتخابات في كل المكاتب، غادي نضمنوا النزاهه بيدينا، غادي نضمنوها بيدينا. اما لما كناش كنراقبوا وغنتظروهم لا غد ديال نهار الاقتراع يعطيونا المحاضر، يمكن نحصلوا على محاضر مزوره كيف وقع ديك المره انه في جهه ديال عين السبع طلبنا المحاضر، قال لك جبتوا فيها 300 صوت ولا شي حاجه، ملي المحاضر حصلت عليهم جهه رسميه جبنا 1980 صوت. تخيلوا معايا 1980 صوت كتعطينا 4 ديال المقاعد في الجامعات تماك، اما 300 صوت وكذا كتعطينا صفر. اذا كاين هناك تزوير، الا بغينا ما يكونش تزوير على الاقل الناس اللي هي يعني مسجله تنوض صوت، والناس اللي هي مسجله تنوض تراقب معنا الصناديق، والناس اللي هي مسجله تنوض انها يعني تشارك في هذه العمليه ودير معنا الحمله باش حتى هي تكون، لان حنا كنخرجوا للحمله ماشي تنخرجوا هذوك الدراري ما قاريينش اميين، لا كنخرجوا المناضلات والمناضلين باش يشرحوا البرنامج باش يوعيوا الناس. حنا كنديروا واحد الحمله نوعيه ودائما تيقولوا الحمله ديالكم انضف واشرف واحسن حمله، ولكن ملي كنشوفوا النتائج هذوك اللي غير كيخربقوا كيجيو هما اللورين كيفيو قال
1: استاذه
2: كنتحملوا معنا مسؤوليتهم.
1: استاذه دكتوره منيب، لدي سؤال في اطار التسجيل، يعني اعتقد انك تشاركين الراي ان مساله التسجيل في اللوائح الانتخابيه اليس الامر يعني انا مثلا نحن نعيش في الدول الاوروبيه ان الامر يتعلق بالذين لهم الحق التصويت، يعني داك الشيء يمشي بشكل اوتوماتيكي، يعني الانسان الذي له حق التصويت عندما تكون انتخابات يتوصل بتوصيل يعني للتصويت في الانتخابات بدون تسجيل، يعني كينطلقوا باللي انت عندك الحق في التصويت وكتوصل بالتوصيل ولا بالاستدعاء للمشاركه في الانتخابات بدون ما تسجل. يعني مساله تجي مساله يعني تجاوزها الزمن في الحقيقه. الا ترين معي هذا الراي؟
2: شكرا على هذا السؤال. هذا بالفعل احنا كذلك طلبنا بانه الناس تمشي تصوت بالبطاقه الوطنيه بركه من عاوتاني يمشيو يتسجلوا وعاود يشطبوا لينا على المناضلين وعاوتاني يقول لك تحولتي من هذا الدار مشيتي لهنا. صافي بالبطاقه الوطنيه ديالك كتوصل بواحد الاشعار كيقول لك راك خاصك تمشي تصوت يوم الفلاني، وهذا الشيء طلبنا به. قلنا نصوتوا المغاربه بالبطاقه الوطنيه، ولكن هاد الناس رفضوا. قلنا لهم انه دار واحد الهيئه مستقله تجيب مقترحات باش تسهل على الناس وتشجع الناس باش يمشيو يشاركوا، ما بغاوش. قلنا لهم خصكم تعاقبوا الناس اللي اخلوا بالمسؤوليه كانوا في الحكومه وتبت في حقهم قضايا ديال الفساد ولا تنازع المصالح، يجب ابعادهم كليه من العمليه الانتخابيه وينالوا الجزاء. وهذه حتى هي طرق باش نشجعوا المغاربه يمشيوا. ما بغاوش، مازال لحد الان حنا عندنا داك الشيء بدائي، ما زال خصك تقياد وتحضيف فاش غيحلوا وقت التسجيل، ماشي تا مفتوحه السنه كامله. ملي كتبغي انت تمشي تسجل يقول لك صافي سدينا بحال هادي، وما تيديروش الدعايه باش الناس تعرف وقاش تسجل. ولهذا في المستقبل ولدا خاص الدوله المغربيه انها تعتمد يعني البطاقه الوطنيه للانتخاب، وهذا الشيء غادي يكون ربما من الادوات التي غادي تشجع المغاربه باش يمشيو يشاركوا.
1: وعلى الشفافيه والنزاهه بطبيعه الحال. الاستاذه ننطلقوا الى نقطه اخرى إلا سمحتي. كنعرفوا بلي في المغرب كاين بزاف ديال الناس اللي الان قابعين في السجون في مختلف مناطق المغرب لخلفيات حركات اجتماعيه، ونخص بالذكر معتقل حراك الريف كانت يعني خلفيات مطالب اجتماعيه بالمستشفى والتعليم والشغل، والان في العاد الانتخابات كيخرجوا الناس ويخرجوا المرشحين والاحزاب كيديروا الدعايه للانتخابات وكيقولوا الناس صوتوا علينا ندير لكم الشغل، صوتوا علينا ندير لكم مستشفى. وحنا عندنا معتقلين بعشرين سنة ولا 15 سنة في نفس يعني كانت لهم نفس المطالب، يعني أليست هذه مفارقة يعني في بلادنا؟
2: هذه مفارقة كبيرة سيدي. أنا كنقول بأنه حنايا في بلادنا هذه المحطة ديال الانتخابات خصنا نستغلوها باش نضعوا البلاد على السكة ديال الديمقراطية وديال احترام حقوق الإنسان. حنا كنا درنا هيئة الإنصاف والمصالحة باش يمكن لنا نطويو الصفحة ديال الماضي كي لا تتكرر انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأننا نوضعوا حد لهذا الشيء ديال الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات. بالفعل حنا كحزب اشتراكي موحد عارفين بأن المغاربة دائما كانوا كيحتجوا، وبالمناسبة الاحتجاج راه واحد الحق اللي هو مضمون في الدستور ديال المغرب. إذا هاد الناس ما كيحترموش حتى الدستور ديال البلاد، وأنه الشباب اللي كينوض وكيحتج بطريقة سلمية كتكون غير المقاربة الأمنية ويزج به في السجون. شفنا هاد الشيء وكانت في الوقت ديال يعني انتفاضات ديال 23 مارس 1965، يعني تم قتل الشباب اللي كان يطالب بالمدرسة وبقات قضايا كبيرة. ولكن احنا قلنا من بعد ما حطينا هيئة الإنصاف والمصالحة في بداية هذه الألفية قلنا داك الشيء اللي جرى شحال هذه ما يبقاش يتعاود. مع كل الأسف ما كاينش تكوين ديال الناس اللي هي يعني سواء في البوليس ولا في الجدرمية ولا حتى في الحبس على احترام شامل وتام لحقوق الإنسان، وما درناش الآليات كي لا يتكرر هذا. ولهذا لقينا أنه مع الحراك الشعبي ديال الريف اللي انطلق إثر الصفق ديال محسن فكري رحمه الله بهذيك الطريقه البشعه، وهو كيبيع الحوت مسكين اللي كيلقاه جابوه دوك مالي الباطويات الكبار لي سبادون غيرو اللي هما تيصيدوا حتى خارج الوقت ديال ديال ديال هذاك يعني
1: قانوني قانوني
2: يكون ديال تكون. اذا هاد الشباب الريفي وحنا كنعرفوا واحد العدد ديال واحد العدد ديال ديال ديال الاحتجاجات اللي كانت في بلادنا معبره عن مطالب اجتماعيه واقتصاديه والحق في العيش الكريم وفك العزله على المناطق وعلى راس المنطقه ديال الريف اللي احنا باقي ما درناش معها مصالحه تاريخيه تامه ونعتبروا بان الريف جزء لا يتجزا من بلادنا وان الريف هادو اولاد هذا الوطن وابلوا البلاء الحسن في مناهضه المستعمر الاسباني والفرنسي. هاد الشباب ديال الريف اللي هما انتفضوا احنا كنا متابعينهم في خلال الاشواط ديال المحاكمه يعني زج بهم في السجون وخداو القيادة ديالهم 20 سنة. هادشي ماشي مقبول. حنا قلنا شحال هادي راه الناس اللي كانوا بغاو يديروا انقلاب على النظام أنهم يعني حكموا بالإعدام ومن بعد يعني تحكموا بسنتين وتم الإفراج عليهم. علاش هادو الشباب دريف وحدهم خصنا نبقاو قابطينهم هاد 20 سنة وهم ما داروا إلا أشياء مشروعة؟ طالبوا بالصحة، طالبوا بالتعليم، طالبوا بالعدالة الاجتماعية، طالبوا بتوزيع العادل للثروة، طالبوا برفع التهميش على المنطقة ديالهم. نفس الشيء بالنسبة لشباب زاد. شباب زاد تاو باقيين صغار شافوا الدستور تيقول لك سيدي الحق ديال الاحتجاج السلمي، خرجوا طالبوا بأربعة الحاجات. قالوا المدرسة بغيناها والصحة، وملي كيقولوا الشباب الصحة والمدرسة يعني المدرسة العمومية الجيدة المجانية والصحة العمومية المجانية الجيدة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد. فإذا بهم كطلبة ديال الطب والهندسة وهذا لقوا راسهم في الحبس. ولهذا أنا كنقول معكم أنه اليوم أولويات الأولويات هي أننا نطلق صراحة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الشباب ديال الحراك الشعبي ديال الريف والشباب ديال زاد والمدونين واليوتيوبر. بركة من هذا التضييق على الحريات الوقت اللي ما كنلقاوش فيه محاربة ديال الفساد. ولهذا هاد الأحزاب اللي كتجي اليوم وتقول غادي نخدموكم، علاش ما خدماش دوك 3.5 مليون ديال الشباب ما بين 15 سنة و34 سنة اللي هما أميين ما مكونين ما خدامين، علاش ما خدماتهمش؟ علاش ما دارتش لهم برامج ناجعة؟ علاش خلات 50,000 يتلاحوا في البحر وغادي للسبتة تتحكمنا احنا قدام العالم كله؟ ماشي الشباب اللي حشمنا، هاد الحكومات اللي عندها اختيارات غير ديمقراطية وغير شعبية هي اللي حكمتنا. وتجي اليوم تقول لهم غنوفر لكم الصحة والتعليم.
1: نعم رسالة واضحة سيدة منيب. نقطة أخرى، ونحن نتحدث معك من هولندا ونحن من مغاربة العالم، السؤال هو يعني ما هو حضور هذا الملف، هذه القضايا ديال مغاربة العالم في برامجكم كحزب اشتراكي موحد أو كتحالف اليسار؟ يعني ما هو حضوره في أدبياتكم واهتماماتكم يعني كسياسيين وكحزب؟
2: شكرا. اولا مغاربه العالم حنا كنعتبروهم جزء لا يتجزا من المغرب ومساهمين بالدرجه الاولى في الاستقرار الداخلي ديال البلاد والتماسك المجتمعي. علاش؟ لان التحويلات اولا ديال مغاربه العالم تفوق المساهمه ديال يعني ديال المكتب الوطني ديال الفوسفات في الميزانيه السنويه ديال الدوله. وحنا كنقولوا بان الدوله كتتعامل معهم فقط كغيشي اوتوماتيك، انهم مصدر للمال. حنا كنقولوا انه مغاربه العالم يجب ان يتمتعوا بالمواطنه الكامله. وهناك رافعين حنا الشعار ديال المواطنه هنا وهناك، حتى حنا هنايا داخل المغرب ما كنتمتعوش بالمواطنه الكامله اللي هي حقوق وواجبات. وكنعتبروا بانه في حق مغاربه العالم ليس هناك احترام حتى لمقتضيات الدستور، لان مغاربه العالم اللي حنا كنعتزوا بهم جيلا عن جيل، مشى الجيل الاول باش يخدم في الاشغال الشاقه في اوروبا وامريكا وغيرها، يعني الجيل الثاني قرا، الجيل الثالث راه مساهم في التنميه ديال هذه الدول اللي هو متواجد فيها. وفي هولندا حنا كنا كنشوفوا مغاربه مغربيه وطلعت كترأس البرلمان الهولندي، بلجيكا شفنا وزيرات اللي هما يعني من اصول مغربيه، في فرنسا شفنا وزيرات من اصول مغربيه. الا في المغرب ما كنشوفوش هذا الاحترام الواجب والضروري بالنسبه لمغاربه العالم. وأكبر دليل على ذلك هو أنه هذاك المجلس المكلف بالجالية لهذه 20 عام هو ميت، ما تخدمش القضايا ديال الجاليه. يعني المثال الثاني هو انه عوض ان نسمح لمغاربه العالم ان نعتبرهم هما الجهه 13، لان كاين 12 ديال الجهات داخل المغرب، نعتبرهم الجهه 13 وانه تعطاهم واحد الحصه من التمثيليه داخل البرلمان المغربي، ما بين 30 ولا 40 برلماني وبرلمانيه، وانه كل مشاركة ديالهم كاملة كمرشحين وكمنتخبين، ماشي يجيو حتى لاخر لحظة ويقول لك صيفطوا لينا الوكالة، صيفطها لشي واحد وهذاك الواحد غيمشي يصوت. إذا هذا تعجيز، بحال اللي قلنا خاصنا نصوتوا بالبطاقة الوطنية، يعني الشيء بالنسبة لمغاربة العالم يصوتوا بالبطاقة الوطنية داخل القنصليات.
1: داخل القنصليات، يعني هذا بغيت نسول باش يفهموا الناس باش اللي كيتبعونا
2: داخل السفارات، واش نرجعوا الناس يختاروا الممثلين يعني ديالهم، وانا على يقين بانهم هما تيعيشوا في دول مختلفه عن المغرب، غادي يجيبوا لنا تجربه ايجابيه ستغني التجربه المغربيه، وستقدم هذا البرلمان اللي هو مؤسسه مهمه حتى هي خاصها انها تصلح، وتا هي خاصها تلعب الدور ديالها في التشريع وفي المراقبه.
1: سيدة منيب، هذا الكلام رائع جدا بطبيعة الحال، ولكن علاش ما تحققش هذا الكلام؟ هذا الكلام يقال اكثر من الان من تقريبا يمكن أقول عقدين من الزمن، ولكن لم يتحقق لحد الآن. يعني هذه المشاركة السياسية ديال المغاربة العالم الذين يريدون المشاركة في الحياة السياسية المغربية لم تتحقق. هذه آخر ما تحقق هو التصويت بالوكالة، ونحن نعرف ماذا يحدث في التصويت بالوكالة. لماذا لم يتحقق؟ من يعرقل هذا؟ ولماذا لم يتحقق لحد الآن هذا الهدف، هذا الطلب؟
2: لم يتحقق لحد الآن هذا الطلب لأنه هناك غياب ديال الديمقراطية. لم يتحقق هذا المطلب لأن هناك توجس من هذه المشاركة ديال مغاربة العالم، ربما يعني الجهات العليا ما ضبطهاش، ما تعرفوش لمن سيصوت مغاربة العالم، ولهذا كيفضلوا واحد النوع من الإقصاء اللي هو كاين اليوم، وخا كاين الوكالة كتصعب هذه العملية. إذن كاين هذا التوجس من العملية. نفس الشيء أنا كنقول لكم، يعني اليوم كنا كنتظروا أنه اللوائح الانتخابية اللي تم تحيين ديالها أنها تكون زاد العدد بواحد الشكل كبير، فإذا بنا نتفاجأ أنه كاين تقريبا واحد مليون ديال المغاربة في الداخل تم تشطيب عليهم، لأنه كاين هناك واحد الهاجس ديال ضبط هذه العملية الانتخابية. وحنا كنعرفوا أنه الانتخابات الحرة والنزيهة هذه بداية ديال وضع المغرب على الطريق ديال الديمقراطية، واللي هي اليوم أساسية وتقوية دولة الحق والقانون. علاش مزيانة؟ لأن غدا حنا أمام هذا القرار الأممي ديال 27-97 باش نستكملوا الوحدة الترابية وانطوي الملف. إلى ما بنيناش ديمقراطية، إلى ما بنيناش الجهوية الحقيقية، غنبقاو متعطرين وغادي نضيعوا الفرص. كيلوا الفرص، حنا ما بغيناش نضيعوا الفرص. ولهذا حنا بعدا كحزب اشتراكي موحد ولك الإخوان ديالنا في الفيدرالية واليوم كتحالف دايرين واحد الفقرة كبيرة في البرنامج على المسألة ديال الهجرة عموما، وعلى المسألة ديال مغاربة العالم بالخصوص. كل المقتضيات اللي كتهمكم تهمنا، وكنا حنايا في الواجهة ديال الدفاع عليكم عندما أرادت هذه الحكومة تسليم المعطيات الخاصة بكم. قلنا لا، لأن التحكم في المعطيات سيزيد من التضييق على مغاربة العالم، وغادي يجعل بأنه الدول ديال الإقامة غادي تفرض عليهم واحد العدد ديال الأمور اللي احنا ما بغيناهاش، خليهم. ولهذا الحمد لله ما داش هذاك الجانب من ذاك الاتفاقية التي تسمح للدولة المغربية باش تعطي المعطيات الخاصة بكم للدول ديال الإقامة أو دول المهجر.
1: كانت نقطة مهمة بطبيعة الحال. واحد نقطة إجرائية، لأن الناس كي بطبيعة الحال عندهم أسئلة اللي هي إجرائية بزاف، كيقولوا مثلا خاصة في متابعتها نحن في محور مغاربة العالم، بالنسبة للناس اللي كيبغيو يجيو المغرب، كيبغيو يسافروا يزوروا البلد ديالهم، كيقارنوا مثلا متابعتها هذا إجرائي بزاف، الأثمنة ديال التذاكر. يعني كتقارن السفر للمغرب مثلا في ساعتين ونص مع واحد رحلة ديرها مثلا أكثر من 8 سوايع كتلقى تقريبا نفس الثمن. كيقولوا علاش؟ شكون اللي كيتحكم في هذا الأثمنة، رفع الأثمنة إلى مثلا في الصيف كتوصل حتى 900 أورو، 800 أورو، 9000 أورو، 1000 أورو باش تمشي وتجي، يعني للشخص الواحد. يعني شكون اللي كيتحكم في هذه الأثمنة؟ واش نتوما يعني كسياسيين وكبرلمان يمكن ديروا شي حاجة في هذا الموضوع؟ هذا توصلوا الشكوى ديال الناس.
2: أنا نقول لكم هذا الشيء مرتبط بواحد العدد ديال الأمور، أنا غادي نحاول نمشي بسرعة. أولا انا كانت لي الفرصه باش نزور الميناء ديال برشلونه وشفت يعني منين كيمشيو المغاربه وتكرفس العالمي اللي كيتكرفسوه والغلاء ديال ديال ديال ديال البطائق ديال ديال الباخره. وشفت حتى في الحدود في ديك عمليات مرحبا اللي كتدار الناس اللي كيجيو عبر الباخرات كيفاش كيوصلوا يعني من الجزيره يدخلوا لطنجه ولا الميناء ديال المتوسط يعني وداك ساعات طوال ديال الانتظار والاطفال الصغار والحاله فضلا عن الغلاء ديال التذاكر. علاش التذاكر غاليه؟ سيدي الفضيل انتما كتعرفوا بان واحد الوقت كانت عندنا لا كوماناف وكان عندنا تحنايا الباطويات ديالنا داك لو مراكش كان كيمشي من طنجه كيمشي حتى ل 7
1: فرنسا
2: وكيمشيو لفالنسيا وكان باطويات كندا. حنا كدوله ما فيهاش ديمقراطيه تيسهل على المؤسسات الماليه الكبيره في العالم اللي كتحكم في العالم انها توجه السياسات ديالنا هما اللي يدفعونا باش ما يبقاوش عندنا حنا الباطويات ديالنا ونبقاو حنايا تابعين. اذا فقدنا السياده ديالنا في هذا المجال وسياده القرار. ثم فيما يخص يعني الرحلات عبر الطائرة، احنا عندنا يعني الخطوط الجوية الملكية لغم مستكرة هذا المجال، يلا بدات كتنفتح شوية شوية على هذاك يعني ذاك الرحلات اللوكوست اللي هي رخيصة. وحنا هذا الشيء أنا كعضوة ديال اللجنة ديال العلاقات الخارجية ومغاربة العالم في البرلمان طرحت ما مرة هذا الشيء. كنقول مع عباد الله واش المغربي غادي يجي وعنده أسرة في خمسة الناس يخلص 5 مليون باش يمشي ويجي؟ هذا الشيء راه ظلم وكبير. إلا بغى يمشي لتايوان كيخلص 9000 درهم فيها 15 يوم ديال العطلة وديال هادي، احنا باش غير باش يدخل التكرفيس العالمي على هذا الغلاء؟ لأنه كاين هناك احتكار وكاين هناك هذا اختيار دايره الدولة المغربية بالنسبة للطيارة. قلنا لهم بالعكس هذاك الوقت فاش كيدخل عدد كبير ديال الناس تما فين خصكم تهبطوا الثمن ماشي تقولوا لينا هذا الصيف. قلت لهم بحال فرنسا ملي كيكون نوال ولا كيكون هذا الثمن ديال الشوكولات كيطيح باش كلشي ياكل شوكولات، ماشي مغاربه جايين نطلعوا حنايا الثمن في السماء. هذا حيف كبير حنا دائما كنقولوا بانه ما يمكنش. ثم المغرب خصو ينفتح، ياك هو ينفتح في واحد العدد ديال القطاعات خرجوا علينا فيها بحال النقل وبحال هادشي ديال النقل البري كنهضر ولا هادشي ديال الطاقة. قلنا لهم في السفر ما تبقاش لغام بوحدها، يكونوا تفتحوا الإمكانية ديال واحد العدد ديال ديال ديال ديال يعني الرحلات وطائرات تنتمي لدول أخرى باش يكون الثمن رخيص وتضطر لغام باش تهبط الثمن. ثم خاص المغرب يقتني الباخرات ديالو اللي يبقى يجي فيهم المغاربة في ظروف جيدة ويدخلوا لبلادهم هما فرحانين كيجيو هنا كيتمعش معاهم الاقتصاد الوطني كيجيو يزوروا الأهل ديالهم، القرى كتنهض، المناطق الجبلية كتنهض، المدن كتنهض وكل شيء كيفرح. علاش هذا التضييق؟ أنا لا أفهمه.

0: يهمنا وحنا ماشي بطريقة نفعية، لأننا منكم وإليكم ونطالب بالمواطنة هنا وهناك، وبغيناكم تعيشوا في ظروف ديال الكرامة كيف بغينا الكرامة المغاربة لداخل. بغينا لكم تكونوا جيدين وانتم كلكم فرح لأنك تدخلوا بلادكم وغادي يتم الدخول ديالكم في ظروف جيدة وبثمن اللي هو مقبول.
1: في طبيعة الحال دابا غادي نمشي نقطة أخرى. بطبيعة الحال أحد الناس اللي يتابعونك سؤال يقول باللي نسمع دائما السيدة نبيلة منيب تتكلم بمصطلح مثلا الملكية، نحن نناضل في اليسار الملكية البرلمانية. بغينا تشرح لنا شوية بالخشيبات بلغة مبسطة يفهمها المواطن العادي، اش كتقصدي بالملكية البرلمانية؟ أن اليسار في المغرب يناضل من أجل تحقيق الملكية البرلمانية.
0: نعم، اولا انتم كتعرفوا بان اليسار في البلاد ديالنا داز واحد الحقاب اللي هي طويله ومريره، جاء سنوات الجمر والرصاص، كان من بين اليساريين حتى اللي كان كيطالب بربما تغيير النظام الى جمهوريه. حنا من بعد كنشوفوا هذا العالم المتغطرس، سواء كان جمهوريه او كانت ملكيه، الاهم هو انه تكون ديمقراطيه. تكون ديمقراطية باش يمكن، احنا شفناها انتم عايشين في دول اللي هي ملكية ولكن ديمقراطية. الا بغيتي تجمع مع الملكية تجمعها مع الديمقراطية كتعطيك الملكية البرلمانية التي تعني ماذا؟ اش كتعني؟ تعني الفصل الحقيقي ديال السلطات ما بين المؤسسات. اش من مؤسسات؟ اولا المؤسسة الملكية، ثانيا الحكومة، ثالثا البرلمان، رابعا القضاء. هذه الأربعة المؤسسات الأساسية يكونوا فيهم الفصل ديال السلطات، كل واحدة مستقلة بسلطتها، كيكون بالفعل تعاون ولكن كتكون مستقلة. هذا الشيء ماذا يعني؟ أننا نخرجوا من الملكية التنفيذية، وأن الحكومة كتخبع مرا الملكية، قال لنا صاحب الجلالة، هذا توجيه صاحب الجلالة، هذا مشروع صاحب الجلالة. أين هي مشروعكم أنتم أيتها الحكومة؟ فين هي برامجكم أيتها الحكومة؟ وكيف سنحاسبكم إذا كنتم أنتم كتقولوا لنا غير كنطبقوا برنامج صاحب الجلالة؟ ولهذا المسألة ديال فصل السلطات أساسية. المؤسسة الملكية كتكون سلطة ديالها محددة في الدستور ديال المملكة، يعني الملكية هي الحامي ديال ديال ديال ديال الوحدة الترابية وفي الدفاع الوطني، وفيها إمارة المؤمنين بما أن المغاربة مسلمين، إمارة المؤمنين. هذا الشيء كله من صلاحية المؤسسة الملكية. ثم تنجيو الحكومة، الحكومة خصها تكون منتخبة بشكل اللي هو شفاف، بتباري بين أحزاب مستقلة ما تبع حتى شي جهة. أحزاب احنا ما عندناش أحزاب مستقلة، عندنا 35 حزب، ربما فيها شي خمسة اللي مستقلة، أما ما باقي كله تابع. إذا الحكومة تكون جاية من حزب مستقل أو أحزاب مستقلة، وكتدوز من انتخابات حرة ونزيهة اللي كنتمكنوا فيها من ترجمة الإرادة الشعبية، داكشي اللي بغاو الناس كيولي السيادة الشعبية، وكتجي الحكومة وكتقدم برنامج، وهذاك البرنامج حنا كنتبعوه وكنحاسبوها عليه الحساب العسير. إلا نجحات مزيان هذا الشيء اللي بغينا، ما نجحاتش راه كنعاقبوها. ثم المؤسسة الثالثة اللي هي البرلمان. هذا البرلمان خصو يكون مستقل، خصو يقوم بالتشريع، يعني هو اللي كيخرج القوانين، وهو اللي كيراقب العمل ديال ديال ديال ديال الحكومه وتيتبع السياسات العموميه. حنا واش اليوم عندنا البرلمان هو اللي كيدير التشريع ولا الحكومه هي اللي كتجيب المشاريع؟ الحكومه هي اللي كتجيب المشاريع. واش هذا البرلمان كيراقب العمل ديال الحكومه؟ لا ما تيراقبش. نهار بغينا نديروا جدات المراقبه الفرقشيه اللحم، ما قبلوش الحكومه، ما قبلاتش. اذا الحكومه تهيمن على البرلمان، بينما البرلمان هو مؤسسه اكبر من الحكومه، خصو يكون كبر. ثم القضاء، القضاء خصو يكون مستقل، هو المؤسسه الرابعه، خصو يكون مستقل ونكونوا كلنا متساويين امام القانون. واش هادشي هو اللي كاين اليوم؟ شفنا الحكومه تحكمات في القضاء وتحكمات في القوانين وتحكمات في المحاماه وتحكمات حتى في المجتمع المدني انه ما يتكلمش على الفساد. ولهذا نعاود باش يكون هادشي واضح وسهل، حنا عندنا اربعه ديال المؤسسات كبيره، ما نهضرش على المؤسسات الاقتصاديه والاجتماعيه، هي مهمه ولكن كنقول لك
1: الدستوريه
0: ملكي المؤسسة الدستورية الكبيرة اللي خصها يكون فيها فصل ديال السلطات. المؤسسة الملكية أنه يعني السلطات ديالها محددة في الدستور، الحكومة تحكم وسلطاتها محددة في الدستور وقابلة للمساءلة وممنوع منعا كليا.

0: السلطة ديال المال مع السلطة السياسية. البرلمان مستقل ويقوم بالتشريع لحماية ورعاية وتقوية الحقوق والحريات ديال المغاربة، وتيراقب العمل ديال الحكومة، هو الصوت الموجه ضد الحكومة. ماشي لا كتشوفوا برلمانيين كيجي الوزير ديال شي حكومة كيتبعوه كيجريو تيتملقوا، هادشي راه ما خصوش يكون، وانه يراقب السياسات العمومية. واش هادشي اللي كاين؟ لا. احنا عندنا اليوم البرلمان برلمان الواجهة، وعندنا الحكومة حكومة الواجهة، وعندنا القضاء غير مستقل تماما، كاين قضاة مستقلون وتنحيوهم، ولكن احنا ما تنحسوش براسنا يعني متساوون امام القانون. اليوم الا كنتي فقير ما يمكن لكش حتى تمشي للاستئناف.
1: شكرا
0: هادشي راه عارفين.
1: شكرا على التوضيح الاستاذ. شكرا.
0: غادي غير الخلاصة، الملكية زائد ديمقراطية تساوي ملكية برلمانية، وكيكون الفصل الحقيقي ديال السلطات وربط المسؤولية بالمساءلة، والقضاء مستقل، والبرلمان يعني كيقوم بالتشريع والمراقبة، والحكومة تحكم ونسائلها وقابلة نطيحها حتى في طريق بملتمس الرقابة إلى ما دارت شغلها. والمؤسسة الملكية راه عندها يعني التخصيصات ديالها اللي هي محدده في الدستور. هذا هو الملكيه البرلمانيه بحال اللي كاين في السويد، بحال اللي كاين في في في في واحد العدد ديال الدول اللي كتحترم راسها، واللي الملكيه راه كاينه، ولكن الحكومه هي التي تحكم، ورئيس الحكومه منتخب شعبيا، وديك الساعه كان يمكن لنا نتكلموا على السياده الشعبيه.
1: شكرا على التوضيح يعني التفصيلي دكتوره. المحور الاخير بطبيعه الحال نظرا للوقت، لان الكلام معك شيق جدا، يمكن بقاونا الليله كامله كنتكلموا.
0: والله كنت معنا غريبه العالم كندا وامريكا تواصلوا معايا، احبابكم، وتنشكركم على التواصل، وحنايا راه هذا اشارتكم.
1: كنشكرك على تلبية الدعوة الأستاذة نبيلة. المحور الأخير نتكلم شوية على الأمازيغية. بطبيعة الحال الأمازيغية كثقافة يعني كلغة أصبحت لغة رسمية في دستور 2011، ويعني انتم في الحزب ولا في التحالف اليسار، ما هو تقييمكم؟ تكلمنا على التعليم، يعني تدريس اللغه الامازيغيه في المغرب، يعني فين وصلت في نظركم من ذاك المده حتى اليوم، يعني تعليم اللغه الامازيغيه للمغاربه؟
0: نعم، اولا شكرا على هذا السؤال الوجيه. بالنسبه للامازيغيه، انتم لا يخفى عليكم ان المؤسس ديال الحزب ديالنا السي بن سعيد ايتي الدر رحمه الله هو امازيغي قح،
1: امازيغنا
0: مغربي قح. نعم،
1: امازيغنا سيتي الدر معروف.
0: معلوم الله يرحمه.
1: لا يرحمه.
0: وحنا يمكن لي نقول لكم مع الاحزاب اللي هي جايه من الحركه الوطنيه، من الاحزاب الاولى اللي كانت كتكلم على الدسره ديال الامازيغيه، ماشي فقط كلغه ولكن كمكون اساسي من الهويه المغربيه. حنا كنقولوا بحال اللي كنا كنقراو شحال هادي، سكان المغرب الاولون هم الامازيغ، حنا امازيغ وحسانيين وعرب ومسلمين واندلسيين وافارقه. حنا هذه الهويه ديالتنا المتعدده نعتز ونفتخر بها. فيما يخص اللغه الامازيغيه، حنا قلنا لهاد الناس لا يكفي، وهذه راه حاجه مزيانه لانها تسجلت في الدستور كلغه رسميه الى جانب اللغه العربيه، ولكن خاص الترجمه ديال هذا الشيء. اليوم كاين مشكل في التدريس، لانه حتى الحرف تيفيناغ، حنا كنا كنتمنوا انه يتم اختيار الحرف العربي لانه اغنى من الحرف حتى اللاتيني، وهذاك الشيء كان غادي يعاون في تقويه اللحمه ديال المغاربه، و يعرفوا الجذور ديالهم حقيقة، ونزيدوا نقويوا البلادنا، وما نخليوش أنه الصهاينة بحال اليوم كيحاولوا يلعبوا على شي حوايج اللي اخترعوها من راسهم، وعلى تزوير التاريخ باش يبغيو يخلقوا لنا شي هوية أخرى وكيسميوها تمغربيت. حنا مغاربة أمازيغ وحسنيين وعرب ومسلمين وأفارقة وأندلسيين، هادشي كله فينا، وكنعتز بكوننا مغاربة. ولكن مع كل أسف التسجيل ديال اللغة الأمازيغية ما تمش بالشكل الكافي، كاين هناك نقص مهول في الأطر اللي غادي يمكن لها تقري اللغة الأمازيغية. علاش كنقولوا اللغة الأمازيغية خصوصا في الانطلاقة؟ لأن الطفل اللي بغيتي يحب المدرسة ديالو خاصو يقرأ باللغة ديال الأم. الأم كتكلم، حنا اليوم راه أكثر من 50% ديال المغاربة أمازيغ، أكثر من 50%، خاصة هاد الأرقام تكون عندنا، وماشي هي المهم باش نفرقوا، باش نجمعوا الشمل وعرفوا كيفاش. اليوم القضاء مثلا ومحاكمات، احنا قلنا خاص تكوين ديال القضاة يكونوا كيعرفوا اللغة الأمازيغية، لأن كيجي واحد مظلوم إلا كيتكلم غير اللغة الأمازيغية كيفاش غادي نفهموه؟ كيفاش غادي نحكموا عليه ويفهم الحكم؟ كيفاش؟ إذن هذا الشيء قلنا اليوم كيقول لك راهما موجدين، موجدين يعني ترجمة باللغة الأمازيغية. وأنا كنت كنت حاضرة المحاكمة ديال الزفدافي ومن معاه الله يفكس راحهم في القريب العاجل، وهذه معركة خصنا نبقاو غادي مستمرين فيها. دوزوا لنا واحد واحد واحد الاوديو باللغه الامازيغيه، وكانوا ضمن الهيئه المحامون اللي هما محترمين وكلهم جايين تيدافعوا على الشباب ديال الريف، كان ضمنهم اللي ما كيفهمش اللغه الامازيغيه، وطلبنا داك الساعه طلبوا داك الساعه هما انه تم الترجمه وتم الرفض. اذا هذه القضيه ديال الترجمه ما كتمشيش بالشكل اللي هو كافي. كذلك بالنسبه للتعليم، كذلك بالنسبه للتعليم انه كاين هناك خصائص في الهيئه ديال التعليم، كاين هناك ضعف حتى في المناهج ديال التعليم اللي خاصها تدرس اللغه الامازيغيه. ولهذا احنا اليوم كنقولوا بانه خصنا نزيدوا نتقدموا في هذا المجال هذا، واننا نزيدوا نتقربوا الى لم يشتمل اللغوي والثقافي والتاريخي، لان هذا كله ملكنا جميعا، ملكنا جميعا، وهذه الهوية ديالنا الغنية المتنوعة ملكنا جميعا، ولن نسمح لأي أحد بأن يفرقنا. واليوم راكم كتعرفوا الرفيق وحمان اللي هو أمازيغي، واللي هو كيتصدى كل محاولة بائسة ديال التفرقة ما بين المكون العربي أو الأمازيغي. بالعكس، احنا كلنا إلى جينا اليوم نديروا الحمض النووي غادي نلقاو في الجينات ديالنا جينات أمازيغية عربية مسلمة أندلسية إفريقية.
1: ونحن بطبيعة الحال المسألة ليست بطبيعة الحال جينية، مسألة ثقافية كما قلت، مسألة هوية وثقافة ولغة. إذن بالنسبة لتدريس اللغة الأمازيغية كما قلت لم تحقق الأهداف الكافية. لماذا؟ لأنه ربما هناك موارد مالية غير كافية مثلا
0: بالفعل. وكاين خصص في الهيئة ديال التدريس الأساتذة قلال. الأساتذة اللي كل يوم يدرسوا يعني الأمازيغية بالشكل المناسب، ماشي غير نجيب واحد كيتكلم الأمازيغية ندخلوا القسم،
1: سيكون كون بيداغوج بطبيعة الحال. أنا يعني حوار كما قلت حوار شيق معك الأستاذة الدكتورة نبيلة. بطبيعة الحال كما قلت في البداية، قلت المشاركة هذه المرة ليست مشاركة نضالية، وإنما مشاركة للتحالف اليسار، مشاركة سياسية من أجل الوصول إلى المؤسسة البرلمان، من هناك بطبيعة الحال النضال من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية و تحقيق الهدف الأسمى هو الملكية البرلمانية. لدينا مازال شي دقائق، أعطيك يعني الكلمة الأخيرة ربما لتقولي، ربما شي سؤال كنت تنتظري مني وما طرحتوش، ولا شي حاجة بغيتي تضيفيها في اللقاء ديالنا اليوم.
0: شكرا لك اولا، وشكرا على المشاهدين ديالكم ولا المتتبعين. انا بغيت غير نذكر بواحد المساله، بانه اليوم المغرب بلادنا امانه في عنقنا كاملين، وانه كاين اليوم خطوره كبيره على بلادنا، وانتم تشوفوا العالم كيفاش نهارت فيه المنظومه ديال القيم، وكيفاش فيه الغطرسه، وكيفاش فيه التسلط، وكيفاش كاين تنشوفوا الشعب الفلسطيني جالس يعني يعاني من حرب اباده وتطهير عرقي. وهذا الشيء، هذا العالم المتغطرس، راه تيجعلنا اننا نخافوا بزاف على بلادنا. ولكن الخوف على بلادنا ما خصوش يخلينا نرجعوا للور، بالعكس خصنا حتى حنا نقاوموا، وخصنا حتى حنا نوقفوا. وهذه المحطه ديال الانتخابات هذه محطه، ولكن يمكن لنا نجعلوا منها محطه باش نديروا بلادنا على السكه ديال الديمقراطيه وديال الكرامه لكل المغربيات والمغاربه، ونزيدوا نتقدموا. ما نبقوش حنا غير تابعين متخلفين، اللي جاي ياخذ لنا ارضنا، اللي جاي ياخذ لنا مانا، اللي جاي يستعبد اولادنا، اللي جاي يدير فينا ما بغى. لا، حنا بغينا بلادنا والخيرات ديالها يكون التوزيع العادل، واننا نهضوا بكل جهات الوطن المهمشه، ويكون التوزيع العادل للثروه، وان بلادنا نعيشوا فيها بكرامه وحريه ونتمتعوا بحقوقنا. وانا بغيت نقول لكم باننا حنا راه ما غاديش نتفكوا على المسألة ديال إطلاق سراح وليداتنا كلهم اللي هما في السجون ظلما وعدوانا على رأسهم الشباب ديال الحراك الشعبي ديال الريف والشباب ديال جيل زد والمدونين. خصنا ندافعوا على بلادنا بكل ما أوتينا من قوة، والدفاع على بلادنا هو أننا نشاركوا ونعطيوا أصواتنا للنزهاء والناس الشرفاء في هذا الوطن، ويا ما أكثرهم مع كل أسف منهم كثير اللي راجعين اللور، ما بغيناكمش ترجعوا اللور، رجعنا احنا اللور غيبقى غير الفساد وغيبقى غير الاستبداد. احنا بغينا بلادنا تربط مع الديمقراطية ومع التوزيع العادل للثروة ومع الكرامة لكل مغربيات ومغاربة، باش يمكن لنا نعيشوا في بلادنا بكرامة، وأنه مغاربة العالم هاد المجموعة اللي هي ما بين 6-7 مليون ديال المغاربة اللي كيشرفوا بلادهم وتيعاونوا بلادهم بكل الطرق بشتى الطرق، أنه تهما غدا تكون المكانة ديالهم كاملة والمواطنة ديالهم كاملة والمشاركة ديالهم كاملة. ولكن في انتظار لذلك أنا أدعوكم تركوا حسب القناعات ديالكم تنتما هاد المحطة اللي بغيناها تشكل، ربما نربحوا فيها هاد المحطة، ما نضيعوش هاد الفرصة وما نخليوش البلاصة للفاسدين، ونقدموا بلادنا ونزيدوا نقاوموا. وتحية لكم وعلى كل ما تقومون به، وخصنا يستمر التعاون بيننا هاد الانتخابات وحتى ما بعد الانتخابات. وحنا كنقول لكم حنا ما نفكيش، وحنا كل القضايا ديال اللي كتنهض بهذا الشعب ديالنا وبالوطن ديالنا حنا مستمرين فيها باش نلموش مع استملنا ونحافظوا على الوحده الترابيه والسياده الوطنيه ونحافظوا على الكرامه ديال المغربيات والمغاربه. مره اخرى تحيه لكم وتحيه لكل المجهودات اللي كتقوموا بها من اجل وطنكم والسمعه الطيبه اللي دايرينها لبلادكم حتى خارج الوطن.
1: شكرا شكرا دكتورة، شكرا دكتورة نبيلة، شكرا على تلبية الدعوة متابعة الحال، ونحن في الطاقم نحييك تحية نضالية متابعة الحال. كنت منه لكم في اليسار تحالف اليسار التوفيق في الاستحقاقات القادمة وفي مساركم النضالي في المغرب. أستاذ نبيلة، إلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله.
0: حفظكم الله وأدعوكم إلى استمرار في التواصل معنا، إحنا رهنا الإشارة. حفظكم الله.
1: شكرا شكرا أستاذ نبيلة. أيثنا سويث ماغ هذا نتي يتوضد أنقارو مساور النغن يغق السيدة نبيلة موني بنتث ممثلا تحالف اليسار، يعني مرشحة تحالف اليسار في الانتخابات نايو قانقي المغرب جي شانس عندي قوان سيو ركيسنا جي عاي ونتين انتخابات متابعة الحال ونسيتي ماتيري ستفد ماكينا جي ونساق عاي ونتي ونشنين ذاني زي برامج عريف زين دين خاودة نحاول أن المشاركة جي الاستحقاقات الثانية دي قوان جي المغرب نسيور تبعت الحال أجا مرشح النظن زي أحزاب النظن نترحب زي الجميع تبعت الحال نتحاول نتصل بعض الممثلين النظن خاصة الممثلين زي النواحي أن الحسيمة نعرف من الكمر، ولكن هذا نقول شيء أن تواصل كيسن. وإنما نعيدكم أنه جي سيمات نيقوان غان غيم سيوار يمكن أجا ممثل النظن خاصة زي منطقنا نعرف أيه مسويت ما أذنيتي أنت سدغون قارو المنامج نغنهارا سيتي متقيم مكينة تون قارو المنامج نعجم عندي قوان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.